وش زنة فيا كم غني هذا تيبي كوش زنة ميول الشيك دلوتان اتورا تيزينيوس بيرسكو كم يا موندوم ده شيك في دين لي عادي تكت كي شون جيروت هذا نشيل اشتون كريم شو كازي دي كول دال سول بالشت الو بني تا ستوديو بان سير نيا تكنيكا